أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الثلاثاء السابع من تموز من عام 2026. أسعد الله صباحكم.

أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي أف أم دوت أور. صبحكم بالخير ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الثلاثة. مشوار ينطلق دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

في علم التوازن النفسي يقولون أن أعلى مراتب التوازن النفسي عدم السعي لتصحيح سوء الظن بك. كلنا نهتم بصورتنا لدى الآخرين. هناك كثير ممن يدعون مبادئ وأساسيات هي غير موجودة لديهم في الأساس، من أجل تظهير صورة يعشقها البعض ويقدسها البعض الآخر، رغم أن هناك من يعلم الحقيقة ويتجنب هذا النفاق. إنما حتى مع الأناس الذين يسيرون بشكل واقعي يحاولون دوما أن يتجنبون أي سوء ظن، ويجتهدون ويبذلون الكثير من المجهود لأجل تظهير صورة نمطية يحاولون من خلالها التقرب من الآخرين. ولعل هذا يعتبر ضمن العلم أعلى مراتب التوازن النفسي، عندما تطنش عن أي صورة وعندما تعبر عن نفسك بكل جرأة وطبيعة وحقيقة، بعيدا عن كل رياء ونفاق. باختصار، كما ننصح دائما، كن كما أنت، لا داعي لأي تمثيل، لأن التمثيل سيظهر ويكشف مهما طال الزمن.

حلقتنا لليوم كالعادة حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة مع بيئة متميزة دايما من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صاحبة طيبة بتمنها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

الطقس الصيفي معتاد عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل ودرجة حرارة تعتبر ضمن معدلات الموسمية. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقعت يكون طقس التلاتة غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاض بسيط لدرجات الحرارة فوق الجبال وبالداخل.

الداخل فالحرارة من 19 ولغاية 33 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 ولغاية 80.

ليس هناك من مفاجآت بالأحوال الجوية، صيفي معتاد، نسبة رطوبة مرتفعة، درجات حرارة لا زالت لغاية الآن ضمن معدلات الموسمية، إنما سنشهد بعض الارتفاع لدرجات الحرارة خلال الأيام القادمة، والله أعلم.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء 7 تموز. أستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين

إسرائيل تكشف عن جولة مفاوضات جديدة ولا مواقع دائمة ضمن الحزام الأمني. مصدر عسكري يؤكد لا صحة للائحة الإسرائيلية بشأن ضباط الجيش اللبناني في الجنوب. رئيس الجمهورية جوزيف عون للنهار: أرفض التفريط بالجنوب ولن ألتقي نتنياهو. هل دفعت الحرب في لبنان النازحين السوريين للعودة إلى بلادهم؟ ماذا تقول الأرقام؟ تعقيدات المنطقة تؤجل الحلول، انسحاب قريب من الزوطرين، وقلباف عراقجي: لن نترك الجنوب. لقاء بين بري وقائد الجيش، رسائل تتجاوز الجنوب. وبري يقول: التدمير الممنهج ونسف القرى لم يعد يجوز أن يقابل بالصمت. كتلة الاعتدال الوطني في قصر بعبدة لدعم الدولة وأولويات اتفاق الإطار والسلم الأهلي. نعش خام يصل إلى مدينة قم، تهديدات أمريكية وإسرائيلية لإيران بإنهاء المهمة. ماكرون في دمشق: باريس تراهن على سوريا الجديدة. وماكرون يزور الجامع الأموي برفقة الشرع بعد عشاء بمطعم في دمشق القديمة. بعد إعلان حماس حل حكومتها في غزة، إسرائيل تجدد مطالبتها بنزع سلاح الحركة. استهداف سيارة في النبطي الفوقة ومقتل 4 أشخاص بينهم مديرة مدرسة. كاهن لقليعة: الأب أنطونيوس فرح، هويتنا لبنانية ونريد العيش بكنف الشرعية بسلام. الرئيس عون: انسحاب إسرائيل هو مفتاح أي تقدم على مسار السلام، ولا مكان للحرب الأهلية في لبنان. قانون جرائم تقنية المعلومات أمام البرلمان العراقي ومخاوف من تقييد الحرية. مضبوطات نقدية وذهبية في منزل وكيل وزارة النفط بالعراق وجدت مخبأة داخل قنان مياه بلاستيكية. في اليمن: مقتل 16 جنديا يمنيا بهجوم لميليشيا الحوثيين. إجراءات أمريكية لتنفيذ اتفاق الإطار المعلق، ألغام إسرائيلية وحزب الله تحت الضغط. نظام إيران مستعد لإجراء مراجعة لنهجه بعد النتائج الكارثية. حياته في خطر محدق، الأمم المتحدة: اعتقال الطبيب حسام أبو صفية في غزة اعتقال تعسفي. ماكرون من دمشق: نقف إلى جانب الشعب السوري والرئيس الشرع يؤكد أنها ستكون هناك اتفاقيات بين سوريا وفرنسا. محكمة النمساوية تقضي بسجن ضابطين في النظام السوري السابق 8 سنوات بتهم تعذيب المعتقلين.

وفي النهار كاتب عبد الوهاب بدرخان قبل التشييع وبعده إيران وعقدة الانتقام. وكتب فارس خشان عن ألف ليلة وليلة. إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشط الأخبار لليوم: التشييع المليوني لخامنئي، إيران أكثر ثقة بنفسها. اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، هل يملك لبنان الإطار للانتقال إلى مرحلة جديدة؟ رسائل الشيباني من مدينة طرابلس، إدارة جديدة للسنية السياسية. النص الرسمي للملحق الأمني: تدمير الجيش ولبنان مقابل إعادة انتشار من أراض لبنانية. جردت 100 يوم من النزوح، هكذا تآمرت حكومة سلام. النائب حسن فضل الله: القرى المسيحية جزء لا يتجزأ من نسيج الجنوب والعملاء سيرحلون. العدو يرتكب مجزرة في النبطي الفوعى، استشهاد إسبرانزا غندور المكان الذي انطفأ. الرئيس بري: ننبه من محاولات العدو الإيقاع بين أبناء المناطق الحدودية. مياوم أوجيرو: هل تمحى 8 سنوات من العمل بقرار واحد؟ الكيمياء مفقودة بين الشرع وعون وسلام.

غاضب من بلدية بيروت. طائرة إيرانية في مطار صنعاء، خطوة أولى على طريق كسر الحصار. داعش يهدد مجلس الشعب، تفجير دمشق قرع ناقوس الهشاشة الأمنية. وزيرة إسرائيلية تفضح الإمارات، ساعدتنا ضد إيران وزودناها بنظام القبة الحديدية. بعد توقف استمر 5 أشهر، إيران وقطر تستأنفان الملاحة. العراق يستعد للتشييع، رسائل مليونية متوقعة ضد واشنطن. من إسقاط النظام إلى فتح مضيق هرمز، كيف ضيعت إسرائيل أهداف الحرب؟ مشاهد من طهران خلال التشييع، فلسطين ولبنان أكبر الحاضرين. موسكو تعلن شن هجوم واسع على كييف. الصين تطلق من غواصة نووية صاروخا وتثير قلقا لدى دول المنطقة. طهران تشهد يوما تاريخيا، استمرار مشاركة الملايين في مراسم تشييع المرشد السابق. الرئيس الأمريكي، إما الاتفاق مع إيران أو سننهي المهمة بالقوة. روساتوم تقترح بناء محطة طاقة نووية في أرمينيا. ماكرون من دمشق، لنفتح معا صفحة جديدة من الاستقرار والسلام. وفي الأخبار، كتب ماهر سليمي، الكهرباء بين الاستدامة والإنقاذ، من يمول العتمة؟ إلى عناوين نداء الوطن. تحذيرات دبلوماسية من نوايا الحزب الخبيثة. لماذا لم تعد الحرب الأهلية خيارا قابلا للتنفيذ؟ عراق جي حاول ونواف سلام رفض، السيادة أولا قبل زيارة واشنطن. مصرف لبنان يعلق مشاركته في اجتماعات اليوم لنتائجها المعروفة.

السلام يبحث مع قائد الجيش تنفيذ إطار واشنطن وانسحاب إسرائيل، ومع سفيرة النرويج دعم لبنان والإطار التفاوضي في واشنطن. الرئيس عون: التعنت الإسرائيلي يقوض استعادة سيادة لبنان ولا مكان للحرب الأهلية. سمير جعجع ردا على وليد جنبلاط: وليد بيك، إن التاريخ لا يعود إلى الوراء. بري: أبناء القرى الصامدة متمسكون بلبنان ويرفضون مزاعم إسرائيل. اجتماع وزاري في السراي الحكومي: الكلفة الأولية للحرب تتراوح بين 4 و5 مليار دولار.

الدفاع المدني يخمد حريقاً واسعاً في مدينة سور. حزب الله وخرائط النفوذ الإقليمي تحت المراقبة وتحت النار. من واشنطن إلى طهران، نتنياهو حاضر ومجتبى يغيب. وزير الحرب الإسرائيلي: قتلنا خامنئي وسنغتال أي قائد إيراني يهدد إسرائيل. فرنسا تختبر رهانها على سوريا الجديدة، زيارة ماكرون إلى دمشق بطابع اقتصادي. سموتريتش يتحدث عن توسيع الاستيطان في مناطق جديدة. خطة إسرائيلية لتوسيع التنقيب عن الغاز في مياهها الاقتصادية. العراق يعلن ضبط أصول وأموال تتجاوز قيمتها 122 مليون دولار. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 3535 قتيلا. حماس تحل حكومتها وغزة تبقى رهينة السلاح. الرئيس الشرع يرحب بدور فرنسا البناء في سوريا ويؤكد أن هناك الكثير من المشاريع القادمة. وفي نداء الوطن كاتب هشام بنصيف عن بكاء طهران وفرحة طرابلس. وكتب سامر زري عن تكويعات نبيه بري. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: ترامب يطالب إيران باتفاق سريع، وطهران ترفع شعار الثأر في جنازة خامنئي. تحالف عراقي سوري بمسعى أمريكي بغداد ودمشق للتوقيع على وثيقة خلال زيارة الزبيدي إلى واشنطن. حركة حماس تحل حكومتها في غزة، وشعث يطالب بسلطة واحدة. وساطة باكستانية بعلم أمريكا بين شرق ليبيا وغربها. واشنطن تستعجل نشر الجيش اللبناني في المناطق التجريبية. إيران وتأمين الملاحة يتصدران قمة الناتو في أنقرة. جنازة خامنئي تنادي بالثأر، وهجمات إيرانية على سفن في مضيق هرمز. الإليزي: زيارة ماكرون إلى دمشق تأكيد لالتزامنا تجاه سوريا حرة وتعددية. ضبط المزيد من الأموال والذهب عند وكيل النفط في العراق. لماذا اخترع نتنياهو طلبا مسيحيا لضم قرى لبنانية؟ 60% من الإسرائيليين يرون خطرا حقيقيا وملموسا لنشوب حرب أهلية. هل تتحول إمبراطورية ترامب للعملات المشفرة إلى سلاح انتخابي؟ هجوم روسي واسع يستبق قرارات الناتو لدعم كييف.

اتفاقية خليجية إيطالية تعزز آفاق التعاون والتنسيق المشترك. تشكيلات عسكرية وأمنية بمصراتة ترفض احتكار السلطة في ليبيا. البرلمان الإسرائيلي يوافق على إنشاء لجنة تحقيق جديدة في هجوم 7 أكتوبر. ترامب: لا نسعى لتغيير النظام في إيران، لكن النظام قد تغير بالفعل. كندا تختار تايسن كروب الألمانية لبناء 12 غواصة. ارتفاع عدد قتلى زلزالي فنزويلا إلى 3342. السعودية للشحن تضيف إلى أسطولها 4 طائرات بوينغ. استقرار عوائد سندات اليورو مع انحسار رهانات تغيير سياسة المركز الأوروبي. السعودية تطلق خدمة تأشيرة البطاقات السياحية لتسهيل رحلة الزوار. سيدة مصرية تحصل على الدكتوراه في عمر 83. علوم السرديات والأقلام الشعرية لنادية هنداوي يتصدران الكتب في المعارض الأدبية.

إسبانيا تتخطى البرتغال، وكريستيانو رونالدو يودع المونديال بالدموع. الولايات المتحدة تخرج من المونديال على يد بلجيكا بخسارة ثقيلة. وفي الشرق الأوسط، كتب الدكتور نصيف حتي عن مستقبل العلاقات اللبنانية السورية. وكتب مشاري الزايدي سائلا: لماذا هاج الحوثي الآن؟

هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء، استعرضناها معا ضمن هذه الفقرة.

ما هي أبرز الأسرار الواردة في الصحف اللبنانية الصادرة اليوم؟ نتعرف عليها الآن ونبدأ من أسرار جريدة النهار.

يتوقع مسؤول سياسي أن تتمدد حملة مكافحة الفساد من العراق إلى دول أخرى ومنها لبنان، وذلك في إطار خطط التضييق على حرية تنقل الأموال النظيفة وتلك الناتجة أو الممولة للإرهاب. كثير من الخبريات بالصحافة اللبنانية بالأمس تربط بين فضائح الفساد اللي لازالت عم تنكشف بالعراق مع الحملة اللي عم تقوم فيها الحكومة، وما بين أموال مهربة إلى لبنان بحكم التحالف الميليشيوي القائم بين البلدين والميليشيات المتأيرين. بجميع الأحوال المشاهد التي رأيناها في العراق سنراها قريبا في بيروت إن شاء الله. نقل بالتواتر عن مسؤولين إيرانيين عاتبهم على الحزب لتكليفه عددا من الناشطين عبر وسائل التواصل من لبنان لتغطية مراسم تشييع علي خامنئي، من دون التنبه إلى ضرورة تمثيل لبنان أيضا بمستوى رفيع من الإعلاميين. ما بس ناشطين، يعني ما شاء الله بيعطين كل شيء في عندهم من رواد مواقع التواصل ومن منصات ووسائل اعلام، كلياتهم موجودين بايران وعم ينقلوا مباشر وعم يتشحتفوا ويلطموا. هسه شو بكم منهم اكثر من هيك؟ ما بدك تكون بخدمه سيدك ووليك، بدك تقدم فروض الطاعه. لوحظ أنه على رغم قرار مجلس الوزراء باعتماد تسمية الفنان زياد الرحباني لأوتوستراد المدينة الرياضية، فإن إذاعة الرسالة التي تتبع حركة أمل لا تزال تعتمد الاسم السابق أوتوستراد حافظ الأسد. معلش صعب عليهم جماعة الاستيز، بتعرفوا مولعين كتير بالمقبور، فصعب كتير انه يقولوا اسم لبناني، انتماء لبناني، هذه صعب عليهم، انتماء خارجي سهل جدا. ما وصلتهم الابديت الجديدة. الى اسرار جريدة الجمهورية. سئل دبلوماسي غربي عن إمكانية إحياء اتفاق تاريخي قديم كمخرج للواقع الميداني الحالي، فأجاب: مات وشبع موت منذ أكثر من 50 سنة. المقصود هو اتفاق الهدنة الموقع من عام 1949 بين لبنان والكيان الغاصب، واللي فيه طبعا مطالبات بالعودة لإله، وهو مفترض هيك، بس هذا الاتفاق نحن اللي دعوسناه، نحن يلي انقضينا عليه لما سمحنا بال 69 للميليشيات الفلسطينية انه تمارس العمل القتالي من لبنان، وبالتالي نحن تخلينا عنه وحاليا عم نرجع نترجى نرجع له. من الشخصيات التي زارت رئيس الجمهورية مؤخرا للتضامن معه تعرضت لضغوطات لفنها عن الزيارة، ومن ثم من بعد الزيارة للومها على التصاريح الدامية داعمة للرئيس. حتى هي كمان عم يصير عليها ضغوطات، يعني حتى اللي بده يطلع على قصر بعبدا يعمل زيارة ويقدم مواقف داعمة للدولة بموقفها التفاوضي وأن تفاوض عن نفسها، عم يتعرض كمان للضغط قبل وبعد وخلال الزيارة. عاد الجدل حول تعرفة النقل إلى الواجهة مع تساؤلات حول الآلية التي تحدد على أساسها الأجرة، وما إذا كانت ترتبط فعلا بكلفة المحروقات وحدها، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المحروقات من دون أن ينعكس على تعرفة السيرفيس والفان التي بقيت على حالها. فوضى خي فوضى، سيرحة والرب راعيها، مين بده يحاسب ومين بده يراقب؟ لما بتطلع دغري المحروقات مباشرة الأسعار بتطلع، أسعار النقليات وأسعار المواد الغذائية وكل شيء، إنما لما عم تنخفض بشكل تلقائي واتباعا فالأسعار بعد سبت لا بل يمكن عم ترتفع بمكان ما. اليوم مثلا البنزين والمازوت نزل 13,000 و 29,000، هذا النزول وصل لحدود 800,000، وبعد الأسعار هي زيتها 800,000 عم تحكي،
حوالي 10 دولار. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. يجمع عدد من المحللين السياسيين على أن المسار الحالي بين الولايات المتحدة وإيران يتجه نحو مرحلة من الهدوء يتوقع أن تستمر حتى تشرين الأول على الأقل، وذلك بناء على معلومات أكيدة تستبعد أن يكون هناك أي عمل أمني في الفترة الراهنة، مرجحة بقاء الوضع على حاله في ظل إصرار أمريكي على معالجة ملفات المنطقة بأقصى سرعة ممكنة. وترى المصادر أن التوصل إلى تطبيق كامل للاتفاق اللبناني الإسرائيلي لا يزال مهمة صعبة. نحن دايما أصعب، معلش نحن الفينيقيين دايما الأمور عندنا بتكون أصعب، يعني إذا بتقدر تمشي الاتفاقات بإيران بهرمز بالعراق بغزة، نحن عندنا أسا بتكون الأمور أصعب متشعبة أكتر. فينيقي خيي، ليش ما فينا نكون مثلنا مثل البشر؟

وعلم أن وزير الاقتصاد عامر البساط في صدد زيارة سوريا في الأيام المقبلة للبحث في العلاقة الاقتصادية بين البلدين بعد تشكيل اللجنة الوزارية العليا التي سيتم من خلالها التوقيع على اتفاقيات ومعاهدات والقرار بإنشاء مجلس رجال أعمال لبناني سوري للتعاون بين المستثمرين في كلا البلدين برعاية رسمية. كل العلاقات والزيارات التي تأتي بالإطار الرسمي والشرعي هي مرحب بها، هيك بكون علاقات الدول بين بعض البعض، مش بكون بالزويريب والدكيكين. فأي زيارة وأي نشاطات قادمة عن طريق الدولة أهلا وسهلا. تحذر جهات معنية بالقطاع الصحي من تزايد انتشار المكملات الغذائية والأدوية المغشوشة لا سيما المخصصة للتنحيف والتي تباع عبر مواقع التواصل وتصل إلى المستهلكين عبر شركة توصيل وسيطة. كمان هاي ضرب الغش مثل ما ضرب أدوات التجميل، مثل ما ضرب كتير من الأمور. على كل إن كل التجارة أونلاين بحاجة لكثير من العناية والدقة بالاختيار، لأنه بتعرفوا مجرد ما دفعت راحت عليك مثل البطيخة يعني لما بتفتحها. إلى أسرار نداء الوطن. تسود حال من التذمر داخل تيار سياسي بسبب مواقف رئيسه التي تقترب شيئا فشيئا من حملات الفصيل الإيراني في لبنان على رئيس الجمهورية في مسألة المفاوضات المباشرة. على الأرجح المقصود هو وليد جملاط يلي كل يوم عم تزيد هجوماته على التفاوض المباشر ومش عاجبه شيء. نفس الشيء إجر بالفلاحة وإجر بالبور، ناطر لحتى يشوف الأمور كيف تستقيم، ناطر على ضفة النهر كالعادة، إنما تصويبه على التفاوض زايد بهالأيام. توقع مرجع مالي أن يساهم اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان في واشنطن في تليين مواقف صندوق النقد حيال الملف اللبناني في المرحلة المقبلة. أقولكم معقول يعني هالتوقيع يساهم لنا تقريبا 6 سنين على مراحل التفاوض وبعد لهلا ما وصلنا لنتيجة، غير دول أخذت 16 قرض بهالست سنين.

حذر مصدر نيابي من أن فشل المناطق التجريبية سيفجر الوضع إن على الجبهة الجنوبية بين الحزب وإسرائيل وإن في الداخل، معتبرا أن اليومين المقبلين دقيقين. بس يومين؟ يعني اليوم وبكرة ولا بكرة واللي بعده؟ بس مشان نعرف، مشان نكون حذرين يعني. لك هي المرحلة كلها دقيقة، عم ترسم فيها خرائط منطقة بأسرها، بتقلي بس يومين. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، اليوم الأخبار حابة تدق سفين بالساحة السنية وتحديدا بين الرئيسين نواف سلام ونجيب ميعاتي. كتبت الأخبار قال بحسب مصادر تتابع مسار العلاقات اللبنانية السورية، لم تفضي اللقاءات التي جمعت الرئيس السوري أحمد الشرع، جيد هلا بطل يكتبوا الرئيس السوري المؤقت ولا رئيس المرحلة الانتقالية، صاروا هم معترفين في ماشي الحال. قال لك لم تفضي اللقاءات التي جمعت الرئيس السوري الشرع بكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى بناء علاقة سياسية مريحة أو قنوات تواصل فعالة، وتقول إن الشرع لا يخفي تحفظاته على بعض مقاربات عون. وتستند هذه الانطباعات إلى مقارنة بين لقاءات الشرع مع سلام واجتماعه الأخير مع الرئيس ميقاتي، إذ بدأ الرئيس السوري أكثر ارتياحا وانفتاحا، ما أتاح نقاشا معمقا في ملفات حساسة. وفي هذا السياق نقل عن الشرع قوله إن الذهاب إلى نزع السلاح دون حوار لبناني هادئ ضرب من الجنون. كل يوم الأخبار لازم تكب فتنة بين شغلتها وعملتها، يعني يكبوا الحرام بين المسؤولين. يوم بدهم يعملوا فتنة بين السفير اللبناني بواشنطن والسفير كرم، يوم بدهم يعملوا فتنة داخلية بين الجيش والقوى السياسية، هلأ انتقلوا على الساحة السنية بعد نجاح لزيارة الشيباني. هلأ كيف حتى نكب حرام ونعمل المنافسة؟ انه هو مش مرتاح معكم، هو مرتاح مع يعني تقريبا عم بتعويم، بركي بترجعوا لنا مئاتي على السراي. طبعا هيدي الأكاذيب كلها على بعضها بتكون من نسج خيال وخيال واسع.

هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، تعرفنا عليها نحن وياكن ضمن هالمحطة.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو، فريندلي أبليكيشن، بسيط، سهل وراقي. بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع، ما عدا عصابة الدول العميقة وجعد مجية الحشاشين الشتامين الكذابين النقيقة. يقول الأخ الفاضل نصيف زيتون صهر لبنان، شو رأيك كزدورة؟ اليوم شو رأيكم كزدورة؟ من خلال القسم الثاني من الحلقة سنتجول في العديد من البلدان لأن اخترنا أبرز العناوين التي تشغل بال اللبنانيين والمنطقة بشكل عام ولها تأثير على البلاد، من لبنان إلى فلسطين إلى العراق وصولا إلى المونديال كمان. نبدأ من لبنان ونعود إليه بعدين بفقرة تانية. في شغلات بتصير على اللس اللس بدون ما ننتبه لها، بتعرفوا هلا يمكن الأمور السياسية متعلقة بموضوع اتفاق الإطار بين من مع التفاوض من ضد التفاوض، الهجومات المستمرة على الدولة، يعني هذا موضوع من المواضيع. الموضوع الثاني طبعا المونديال، المنتخبات، أجواء التشجيع، خروج اللاعبين المفضلين والنجوم من المونديال بشكل مستمر، كمان هذا آخر جزء من الضجيج. إنما يبدو هالضجيج مثل ما كنا حكينا سابقا، كنا خبرناكم بمقال قريناه من أسبوع أنه كتير من الدول بتستغل هيدي الفرصة اللي الناس مشغولة فيها بأجواء المونديال وكأس العالم لحتى تزيد بالضرائب ولحتى تاخد قرارات ما بتنتبه للناس، ويبدو هذا اللي عم يصير عنا بلبنان. يعني زب حاولوا هيديك المرات يمروا قصة الضريبة تبيت البيئة وفعلا قطعت على اللس بدون ما حدا ينتبه. هلا اي نعم رجعوا جمدوها بس مش الحال، اكلناها بالاسعار الخازوق وكلناها. يبدو في شغلات جديدة عم تصير ما معنا خبر، يعني هيك منتفاجأ فيها انه صارت امرا واقعا. مثلا عندك قالك اخراج الايد الفردي ارتفع الكلفة تبعيته لتوصل لحوالي 15 دولار نتيجة الاعباء والتكاليف الاضافية يلي عم يتحملها المختار خلال انجاز المعاملة، والزيادة ما بتعود لرسم جديد بل إلى ارتفاع كلفة التنقل والطباعة والقرطاسية والاتصالات، إضافة للوقت والجهد اللازمين لمراجعة دائرة النفوس وإنجاز المعاملات بظل الظروف. لذلك فجأة ارتفع السعر، هذا إذا 15 دولار عم نحكي هيك، يعني في ناس بقى بتزيد من عندها، بتعرفوا كل مختار وضميره. طبعا ما حدا رح ينتبه لهالأمر إلا اللي بده يروح يطلع إخراج إيد سواء فردي أو عائلي، رح بيلاقي إنه السعر ارتفع. بس حتى تسأل بقى طابع، روح جيب طابع كمان قليل اللي تجيب الطابع. الطابع إذا كان مسعر ب50 بدك تدفعه 500، إذا مسعر ب100,000 بدك تدفعه مليون. أزمة طوابع عايشينها من سنين وما عم نعرف نخلص منها لأنه ما بدنا نخلص منها، بدنا مافيا تبعون الطوابع يضلوا شغالين أحسن ما يجوا ياخذوا مصاري منا ياخذوه من العالم. فهي مشان تعملوا حسابكم يعني انه ارتفع السعر.

عندك حدا متوفي والظروف ما ساعدتك بحكم انه البلد كله مكركب والحرب بعدها مستمرة واساسا بعد كتير من الضحايا من لموا من بين الانقاض. فاذا ما تسجلت ما لنا علاقة على اولادك اشلاء اولادك صاغ سليم ماتوا بشكل طبيعي بانت اذا تأخرت بدك تدفع ضريبة. يعني الامور الانسانية معلش نحن مش فاضيين ننظر لها. لا يعني مثال صارخ على الفجوة بين النصوص الإدارية والواقع الإنساني القاسي. نحن بعدنا عايشين بجو حرب، كل يوم عنا مزيد من الضحايا وعنا مئات الناس اللي بعدهم مفقودين. وأساسا حتى خلال الحرب الناس واكب بدها تروح تسجل. ليش الدولة عم تفتح أبوابها؟ ليش دوائر الدولة منتظمة كل يوم عم تفتح أبوابها؟ ما يوم أضراب، يوم عطلة، يوم ما بعرف إيه، يوم مشان الحرب، يوم مشان السلم. لما بدك أنت تفرض ضريبة على العالم إذا تأخروا مشان يلتزموا بالنظام، وما في أحلى من نظام القانون، بس بدك تأمن لهم كل البنى التحتية وكل الأمور اللازمة لحتى يلتزموا بهذا النظام، مش أنت بدك تكون أول مفركش لألو. لك في عائلات بأكملها مسحت، عائلات بعدها تحت الأنقاض، هودي كيف بدهم يروحوا يسجلوا؟ بكرة بنية بدك تطلع شهادة وفاة، بس حتى تروح تطلع بتلاقي عليك والله غرامات متفاقمة. لا يابا والله معلش أنتوا تأخرتوا بالتسجيل، شو بنعملكم؟ أنتوا قاعدين مشغولين بالأمور الإنسانية، كنتوا عم تدوروا على الضحية؟ أي أبدأ دوروا على القتيل ولا تروحوا تدفعوا للدولة؟ تروحوا تدفعوا للدولة حبيبي، الدولة بدها تعيش. هودي هيك عرفناهم بالصدفة. ها يعني قصة الله أعلم شو مخبى، بتلاقي في قرارات بتتاخد شي يعلن عنه شي بعدين تتفاجأ فيه بالجريدة الرسمية، شي بتتفاجأ فيه على أرض الواقع بالممارسة اليومية، بتلاقي انه هوب في شغلة ارتفع سعرها، في شغلة ارتفع التكلفة تبعتها، والنظرة وكأنه انه هالمعاشات عم تطلع. يعني انت لما بتقلي انه لك الظروف الصعبة والأوضاع ماشي، ما هيدي الظروف الصعبة على الناس، مع هيدي الظروف الصعبة كمان على المواطن المكلف هيدا يلي عم تحرق سليفه، انه ما هيدا مش عليه ظروف صعبة، مش هو اللي عم بيعاني؟ زدتوا له المعاشات؟ لا والله ما فان زودت معاشات، ما هيدي إسه بدها إجراءات وبدها وقت طويل، نحن بناخد الضرائب وبعدين بنفكر كيف نزيد المعاشات. انت شقفة مكلف، حضرتك شقفة مكلفة بالنهاية، ده نخليك مواطن صالح. شو ما انفرض عليك ضرائب ولا على عيني، ولا أنا لشو موجود بهالبلد غير لحتى أصرف على الدولة. طبعا المعروف بكل دول العالم أنه عادي في ضرائب بترتفع، في ضرائب بتنزيد زيادة، بس بيكون مأمن لك الخدمة، يعني بيأمن لك الخدمة بشكل ممتاز، بيأمن لك الدوائر الرسمية اللي فاتحة أبوابها لحتى تستقبل مش ما يصير عليك غرامات، بيكون كل شيء مأمن لك، وبعدين بيرفع عليك الضريبة. هذا بالبلاد بتحترم شعوبها، مش عندنا بجمهورية فينيقيا الفوارة. ليش في احلى من لبنان؟ لك نيالي اللي عنده مرقد عنزي عنزي عنزي، نيالي اللي عنده مرقد بغل بلبنان، في احلى من الضرائب هيك بتفاجئك دغري. العادي نحن بنزيد عليك يا حبيبنا، نعيش نطلع مصاري بنقبض الموظفين، نمنا نجيب، يعني خليك مواطن صالح وما تفتح تمك بولا كلمه. اساسا انت مش فاتح تمك، انت ملتهي بالمونديال يعني.

كان لفت خلال اليومين الماضيين تخصيص جزء كبير من الإعلام الممانع، إعلام الحشاشين، من مساحات، سواء مساحات على الشاشات أو من خلال المنصات أو حتى الصحف الناطقة باسمهم، للاحتفاء بألف يوم على الطوفان. قال لك قاعدين عم نحسبهم وصاروا ألف يوم قاطعين على الطوفان. ناس سمتوا ألف يوم على الطوفان، ناس سمتوا ألف يوم على القتل الإسرائيلي، أعتقد هذا العنوان بيكون أصدق، وناس كمان حتى من الجانب الآخر سمت لك ألف ليلة وليلة من القتل. يعني قاعدين عم نجترح عبارات وعنوين صحفية لمأساة إنسانية بعدها مستمرة. اللي بيشوف الاحتفاء بالألف يوم على الطوفان بيفكر انه يابا نحن محررين شي 20-30 منطقة ونحن يعني هابين وهابي للعدو الغاشم وموقفينه على اجر وربع، مش انه عنا نتائج كارثية. لما رحنا على لغة الأرقام لحتى نشوف نتائج هالمأساة هالنكبة من خلال ألف يوم يلي بدأوا بال2023، فبتشوف بحسب الأرقام يلي نشرتها الجهات الحكومية يلي تابعة لسلطة حماس بغزة مش للسلطة الفلسطينية، يعني مشان ما حدا يكون عم يزور فيها، فوفقا لآخر أحصائية للعدد التراكمي للضحايا بلغ 73,078، وعندك الإصابات حوالي 175,000، من بيناتهم 1,063 قتلوا بعد إعلان وقف إطلاق النار، في حين أصيب 3,438 شخص من بعد الإعلان. من بين مجمل الضحايا أكثر من 21,500 طفل وطفلة، بيناتهم 1,022 طفل دون سن العام، ومنهم 520 رضيع ولدوا وقتلوا خلال الحرب. زيد على هالأرقام عندك حوالي 10,000 فلسطيني مفقودين تحت ركام المنازل المدمرة، وآخرون بعدهم مفقودين بيعتقدوا أهلهم أنهم موجودين بسجون سرية إسرائيلية ولم يفصح عن مصيرهم. هيدا من ناحية الأرواح. أما من ناحية المنشآت، قصفت إسرائيل خلال الحرب، برجع بلك هيدي الأرقام بحكومة حماس، قصفت 38 مستشفى، 96 عيادة طبية خرجت عن الخدمة، حوالي 1700 شخص من الطواقم الطبية تم قتلهم، في حين دمر 16 مركز للدفاع المدني. عندك 22,000 مريض وجريح بحاجة ماسة للعلاج بالخارج بظل الأزمة الصحية الصعبة يلي عم يمر فيها القطاع. ناهيك عن أنه النازحين مش عم بيعانوا الأمرين، كلمة الأمرين خفيفة، عم بيعانوا ألف مر ومر، بما أنه ألف يوم، ألف مر ومر جراء المكوث بالخيم وعدم العودة إلى المنازل لأنه ما عاد في منازل، فسواء بالصيف وسواء بالشتاء عم بيعانوا ألف مر ومر، وعم نشوف التقارير اللي بتحكي عن مأساتهم لأبسط الأمور من تأمين الأكل والمياه. طبعا كمان من ناحية الاحتلال ما بدو مين يذكرك انه 30% لازالوا تحت سيطرة الحكومة اللاشرعية، وعندك 70% صاروا تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي. فاذا بتشوف هيدي النتائج قدامك وبتشوف حفاوة الاحتفال اللي صارت بالنسبة لألف يوم من القتل او ألف يوم من الطوفان، بتفكر حالك انت عايش بملهات وليس بمأساة بعدها مستمرة. وطبعا اللي عايش ضمن المأساة غير اللي عايش برا، يعني اللي بيكون عايش هيدي الأجواء وعايش هيدي العذابات بشكل مفصل، اللي إيده بالماء غير اللي إيده بالنار، مش هيك؟ معظم يلي بيجعدنوا بالخارج وبيدعوا للنصر التام والمزيد من المقاومة والدكاكين وكذا، ودي معظمهم عايشين بالخارج مش عايشين شيء من هيدي المأساة. تترافق هذه الاحتفالية بألف يوم على نكبة الطوفان وألف يوم على القتل الإسرائيلي المستمر، واللي هي شغلة لا يتقن غيرها، وهذا الشيء كمان رح بتشوفوه بالفقرة الجاية عن الجريمة اللي تم ارتكابها بالأمس بلبنان.
كان بالأمس من بعد مرور 1000 يوم كانت هالحكومة اللي أخذنا الأرقام عنها حكومة حماس كانت عم تعلن استقالتها بشكل كامل من أجل التمهيد لتسليم السلطة للجنة الوطنية لإدارة غزة. طبعا اللي متابع ملف غزة بيعرف أنه هذا الأمر متفق عليه من وقت إعلان وقف إطلاق النار ومن وقت توقيع الاتفاق بشرم الشيخ ذكرينا، بس كان في مماطلة من أجل محاولة البقاء، أريد الإمارة لو على الحجارة، تركونا شقفة وزير، تركونا شقفة، مماطلة لآخر الشيء وصلنا لقدموا حتى تقديم الاستقالة بعد مش قاني على العدو وبعده بيقلك هيدي تمثيلية. طب ما قدموا استقالة استا شو بيعملوا أكتر منك؟ قالوا لك بشكل مباشر الناطق باسم حماس بالأمس قال لك نحن غير موجودين باليوم التالي لغزة، وهذا اللي كان مطلوب من اليوم الأول، بس ما اقتنعوا إلا بعد مرور 1000 يوم. بعد 1000 يوم لحتى قالوا لك لا خلص ما عاش تزبط. طبعا ما في داعي ذكرك كيف صار أساسا السيطرة على هذا القطاع والانقلاب اللي صار بالقوة بال2007، قبل 7 أيار عندنا كان في 7 أيار كمان مثله هونيكي، وما في داعي ذكرك كيف تم استلام، يعني كيف استلموا القطاع من حوالي 20 سنة وكيف سلموا. استلموا القطاع محرر معمر، ما في ولا جندي إسرائيلي، سلموا محتل ومدمر وأهله مشردين. نموذج عن الحكم لهيك أصحاب الفكر الضال، هذا نموذج بيعطيك عن وبعد 1000 يوم لا تنعنا أنه لا صار لازم نسلم، ما عايش تزبط القصة، صار لازم نروح لسلطة موحدة، وكأنه كل هالأصوات اللي عم تدعي من سنوات طويلة أنه هذا التشرذم وهذا الانقسام لن يؤدي إلى مزيد إلا إلى مزيد من الضحايا ومزيد من الاحتلال ومزيد من المشاكل ومزيد من الاقتتال الداخل، هذه نتيجة طبيعية. لا نحن ما منقنع لحديت ما تمر علينا 1000 يوم 2000 يوم 20 سنة، آخر شيء منه اللي أخي غلطنا ماشي الحال يا أخي، اللي بيقولوا غلطنا، حدا بيقول غلطنا. هلأ بالخطة الموضوعة لليوم التالي، ما هو هذا كله بينعكس علينا، وقعد فكروا ملفات متباعدة، يعني ما في ملف متباعد. أنا مش مع وحدة الساحات، بس للأسف هيدي المنطقة هي هيك، هيدي منطقة الشرق الأوسط كله بيتأثر بكله، يعني نحن بتأثر بالأحداث بالعراق والعراق بيتأثر بالأحداث اللي بتصير عنا واليمن ودول الخليج ما بعرف، كله مرتبط ببعضه البعض. فلذلك هيدي التجربة تبعيت أنه الحكومة وتخلينا عنها، والموظفين طبعا رح بيدلوا لأنه رح بيروحوا للسلطة الجديدة يلي هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة أو مجلس السلام مثل ما سموه باتفاقية شرم الشيخ، واللي مش راضين يسلموا للسلطة الفلسطينية الشرعية. لا إسرائيل بدها ولا الفصائل بدها تسلم للسلطة الشرعية، وكأنه اثنينتهم متفقين أن لا يكون هناك حكم موحد وسلطة واحدة، ونبقى هكذا مشرزمين متقاتلين، وهذا طبعا اللي بيبسط العدو الغاشم. لما بتربط هذه الاحتفالية اللي عم تصير لألف يوم على القتل الإسرائيلي واللي طبعا هو المسؤول الأول عن كل هذا الخراب والدمار والإجرام، اللي هو القاتل المجرم يلي عم يستمر بإجرامه وباعتداءاته وبمجازره التي لا تتوقف، لما بتشوف هالاحتفالية بتقول انه نحن اللي احتلينا ونحن اللي حررنا ونحن اللي أسرنا ونحن اللي دمرنا، إنما خلص نحن بس صمدنا يا بابا، طالما صمدنا فيعطيك العافية حقنا أنه ننتصر. منطق بورزاني سليم.

إذا بتربط هاي الصورة والصور القادمة لإقادة تلك الفصائل المشاركين مثلاً بتشييع دام ظله الوارف، الحفل التشييع المستمر لست سبعة أيام واللي كل يوم بنحشد فيه أرقام خيالية ما حدا بيجيبها غيرهم، كل يوم بيلك 15-20 مليون، بتشوف حزنهم هونيك، والله ما شفنا هيدا الحزن. نفس الشيء يعني كيف لما شفنا دموع الحج محمد رعد خلال اللقاء بالأمس، عوو عم يحكي عن المرشد القاتل القتيل الآخر كيف أجهش بالبكاء ونزلت دموعه، بينما هون لا، هون ممنوع تبكي، شرطة المشاعر ناطرتك على المفرق إذا بتعبر عن حزنك وعن ألمك لفقدان حبيب، لفقدان ولد، لفقدان أم، لفقدان منزل، لفقدان أرض. ممنوع تزعل، أنت تساهم بوهن الأمة، أنت عم تمارس سياسة الانبطاح، لازم نبين قوية. بينما أجهش بالبكاء رعد، وهؤلاء الآخرين كمان اللي راحوا من باقي الفصائل شفنا الحزن على محياهم، بينما لم نرى هذا الحزن على كل هالنتائج بالأرقام اللي هن أعلنوا عنها. هيدا كله كان هل رضيت يا رب؟ خذ منا حتى ترضى، هيدي الثقافة اللي بينشروها، خذ وكأنه رب العالمين ما بيرضى إلا ما يأخذ منا، والعياذ بالله. مع أنه نحن بنعرف كيف نرضي رب العالمين، وقالنا كيف منين نوصل لرضا عن طريق العبادة والعمل الصالح، إنما هيدا كله نحن من ناحية جانبا، نحن ما بنعرف إلا قتال، جهاد، موت، استشهاد، هيدي اللغة التي نفقه بها. الأسبوع الماضي طبعا لما بتربط كل هالصور ببعض البعض بتشوف قساوة القلب على البيئة، على الأهل، بينما هناك كثير من المشاعر الجياشة والدموع المستفيضة، جميعهم يجهشون بالهي مشان ما نحطها بالحي، بالبكاء على هونيك في أموال، في سمسارات، في عملات، أنتوا لازم تموتوا، أنتوا لشو نحن جيبين؟ بعدين احتفال جبنا غيركم، يعني إذا بتشوف عدد الأطفال مثلا 21,000 بيطلع احتفالي إنه ها نحن جبنا بدلهم 40,000 يا حبيبي، جاهزين بدك 21,000 احنا جاهزين، جهزنا لغيرهم تكرم عينا. بترجع للأسبوع الماضي مثلا كنا عمل لكم فقرة عن أنه وقت زيارة الوزير الشيباني، أنه بما أنه هناك من مد يده، هل الفريق الذي ذهب واعتدى على السوريين عمل مراجعة نقدية؟ وتسألنا هذا السؤال، هل حدا عمل شي مراجعة؟ هل حدا طلع عدم اعتذار وقالك تعطى نفتح صفحة جديدة؟ نفس الشيء بتسأله هونيك، هل من بعد إذا بتقيم تجربة الحكم كلها على بعضها وليس النكبة، تجربة الحكم كلها على بعضها، اللي استلم منطقة محررة معمرة ما فيها ولا جندي، سلامة محتلة ومدمرة، وا وا وا وا، هل حدا بيعمل مراجعة؟ لا والله مش فاضيين، يعني ما حدا بيفكر يعمل أي مراجعة نقدية، تقديم أي اعتذار للناس، محاولة تصوير أخطأنا ومنكم السماح، أنتم أهلنا، لا لا لا، هذه كلها ثقافة غير موجودة، هذه ثقافة تضرب السردية. فنحن لما سألنا السؤال عارفين الجواب شو هو، ليش ولا حدا من هودي بيطلعوا بيعترف انه غلط او اخطا؟ لانه هن دائما عندهم الفكر تبعيته انه نحن المصطفين من رب العالمين، نحن اللي ربنا اوحى لنا انه نقوم بهذه المهمات الجهاديه العظيمه، والباقي كله هذا شعب حكيريت، هذا كليتهم من الموهنين، من الخاضعين المطوزين. فلما بده يطلع يقول لك انا غلطان، فهيدا نسف السرديه، واحد جايب او يمر من رب العالمين وبيحكي باسمه بدك يطلع يقول لك انا غلطان، ما بتزبط معه، لذلك ولا حدا منه بيفكر اخطانا نعتذر، يا اخي الانقسام اللي صار كان غلط، يا اخي تعوا حتى نرجع نتوحد، هذا الامر ينطبق علينا وعليهم، على كل هالبلدان العربيه المتصارعه المتقاتله، وصول للسودان لليمن لليبيا، كل هالبلدان اللي قاعده عم تقبر ببعضها، هل حدا بيفكر وبيطلع بيعمل إعادة تقييم، بيقدم اعتذار عن هالأخطاء، عن القرارات الخاطئة، عن القرارات الانتحارية؟ أبدا ولا حدا، لأنه كلياتهم يتمتعون بنفس الفكر الضال المنحرف أنه نحن يلي مصطفين من رب العالمين، ونحن يلي رجال الرجال، رجال الله، والباقي كله أيدي الشعوب كلها عكريت بخدمتنا. هذا الكلام ما بيعجب البعض، هذا الكلام بيطلعوا لك هلا انتم تمارسون سياسة انه ضرب ثقافة المقاومة والانبطاح امام العدو، لا، نحن لازم نمارس ثقافة افتح معارك،
افتح جبهات، قد ما فيك روح ضحايا. جاهزين، أخذوا من عنا 20,000 منخلف لهم 40,000 بديلهم. أرضيتا يا رب العالمين؟ استبدك بعد من دمنا، لازم نحن نسوي لهي، وإلا بنكون من النزاقين المارقين يلي بدون يعيشوا بشكل طبيعي، يفكروا بالمستقبل، يفكروا كيف بدون يعلموا ويربوا أولادهم، يفكروا كيف بدون يأمنوا لنا أعمال، يفكروا كيف بدون يبنوا لهم مؤسسات ومنازل. هيك بكون أنت إنسان مش طبيعي. أنت لحتى تكون إنسان طبيعي لازم تفكر كيف بدون تشقف أولادك، لازم تفكر كيف بدها تتدمر بلادك، لازم تفكر كيف بده يتشرد شعبك. هيك بهالطريقة انت بتكون انسان طبيعي وانسان راضي رب العالمين. اما اذا بتفكر كيف بدك تربي الاولاد وتكبرهم وتأمن لهم مستقبل، ايها النازقين المارقين. والأضرب من هيك بعد هذا كله، يعني بعد هذا اللي اختصرناه، هذا الواقع المرير يلي طبعا آخر ناس نحن نفكر نحكي عنه، لأنه قد ما عانينا مش عم نعاني قد ربع اللي عانوه، قد ربع الأهوال اللي عاشوها واللي لازالوا عم بيعيشوها. فلما بترجع بتحاول أنه تربط كل هالأمور ببعض البعض، بتوصل لمنطق واحد، منطق عدمي، منطق دايما يدعو إلى مزيد من الضياع بدل ما يكون هناك مزيد من العقلانية، وكأنه هيدا الواجب المفروض علينا. وهي أنا شوف احتفالية الألف يوم، ألف يوم على كذا، يا لطيف والله، ما حدا حاسب غيره. يعني اللي بيشوف هالحسابات هاي بيفكر نحن اللي منتصرين، ونحن اللي عاملين الإنجازات، ونحن اللي يعني حررنا كل هال، ونحن ما حررنا شبر واحد، بالعكس يعني كل المناطق اللي كانت محررة صارت محتلة، سواء جنوب لبنان أو سواء القطاع. طبعا ولابد من تذكير حضراتكم أنه لن نكون جزءا من اليوم التالي للقطاع. هذا الكلام اللي كان نقال من 3 سنين مش من هلا، أنه قلنا هذا الأمر سيطبق، ونفس الشيء عندنا بلبنان، لن تكونوا جزءا من اليوم التالي إلا إذا كان فقط بالإطار السياسي. المشكلة أنه بتاخدوا وقت لحتى تقتنعوا، 1000 يوم، 2000 يوم، 1000 سنة، وطبعا بهالوقت بنكون عم ندفع ضريبة عالية جدا، وآخر همكم نرجع نجيب غيرهم. المهم أريد الإمارة لو على الحجارة، بدي الكرسي طولي جيرة أحكمه.

ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

مع أنه هالمرة وقف إطلاق النار بلبنان يعتبر الأكثر جدية، وشايفين أنه في كتير من النازحين الذين عادوا، ما مش عم نحكي أرقام أنه كلهم رجعوا، لا على القليل بس رجع نصهم، يعني حوالي 55-60% بحسب أرقام وزارة الشؤون الاجتماعية. وبالإضافة لهالشيء المعدل القتل خف كتير، إلا أنه بالأمس كانت هناك مجزرة جديدة عم يتم ارتكابها من قبل العدو الإسرائيلي، لما كانوا عم يضربوا سيارة، داخل هالسيارة كان في 4 أشخاص، أبرزهم مديرة مدرسة يوسف شمون الرسمية بالنبطية الفوقة إسبينيزا غندور، وكانت مع والدتها ومخدومتها الأجنبية، وكان معهم عامل سوري عم يتفقدوا منزل العائلة بالنبطية الفوقة. وأثناء عودتهم شنت مسيرة معادية غارة بصاروخ موجه قرب دار المعلمين، ما أدى إلى وفاتهم جميعا. جريمة من جرائم العدو الإسرائيلي التي لا تنتهي منذ قيام هذا الكيان الغاصب وصولا إلى اليوم، والتي هي شعاره الدائم القتل المستمر ومحاولة البحث دائما عن مزيد من القتل ومزيد من الدماء. مجرد ما صارت هذه الجريمة الجديدة طلعت كالعادة الحملات المعتادة تسأل أن دولة وين الدولة وتحمل المسؤولية لرئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا اتفاق الذل والعار الذي تم توقيعه بواشنطن. بيبدأ الحملة مثل العادة، كل ما تصير أي خرق لوقف اطلاق النار أي غارة بيبدأ الحملة. جميل السيد النائب البرلمان اللبناني صاحب التاريخ القذر الكبير بيبدأ هو لحتى يطلع ويغرد كالعادة لشغله العملة، وبيجر من وراء باقي جوءة الحشاشين والحشرات الإلكترونية لحتى تروح تحمل المسؤولية لاتفاق العار وللدولة اللبنانية، ويأتي الإعلام والصحف والمواقع والمنصات لحتى ترجع تكفي بهذه السردية يلي أساسها مضروب، لأنه اللي بيتحمل المسؤولية هو اللي انقبر على قلبه ضرب 6 صواريخ وفتح جبهة السائر للدماء الزكية لا مرشدون المقتول. يعني بدل ما الهجوم يكون على العدو اللي مارس الإجرام واللي عمل الجريمة، دايما بدنا نطلع ونحاول نستثمر بالسياسة، استثمار رخيص بالسياسة لنقوص على اتفاق الذل ونحمل المسؤولية، وكأنه اتفاق الذل هيدا هو اللي اجى بشكل طبيعي، مش كان نتيجة لهزيمتكم بجبهات الاسناد اللي فتحتوها. كل مرة محاولة تزوير الواقع، محاولة جر المسؤولية لنحملها للدولة اللبنانية ونقول لها انه شفتي بعيد التفاوض تبعيتك لوين وصل، لانه التفاوض مش اجا نتيجة للحرب، مش هو الاساس، ما هو نتيجة. لا نحن ما مندور على مين اللي فتح الجبهة ومين اللي بلش ومين اللي فتح هذه المدبرة وهذه المقتلة علينا. طبعا هذه المعركة وهذه الحملات تأتي ضمن الحملات المستمرة، مين مع التفاوض مين ضد التفاوض والجولات القادمة. هل عنا جولة تم الإعلان عنها بمعتاد 15 و16 تموز، هالمرة رح بتكون بروما، بعد جرنا من أجواء واشنطن بدنا نروح على روما، بتعرفوا هلا موسم مصطيف وكذا كزدورة. بتضيف لهالأكذوبة هيدي الأكاذيب اللي عم يتم نشرها واللي بينفوها، يعني مثلا عندك كذبة انه قال لك خلال المفاوضات وفد العدو الغاشم سلم الدولة اللبنانية اسماء ضباط هودي ممنوعين يقربوا على الجنوب وبدنا نسرحهم من الجيش. الجيش صار مطلع 3 بيانات قيادة الجيش مديرية التوجيه تنفي الامر جملة وتفصيلا، بتقول يا عم نحن اللي كنا عم نفاوض، ما نحن في وفد عسكري عم بيروح يفوض وما تسلمنا اي شيء، وهيدي الخبريه كلها مضروبه ابدا. مدلبشين بنفس السرديه برضو من اجل التشويش وكب الاكاذيب المعتاده، يعني هذا محور مبني على الكذب والدجل، الايراني والمتائرن بيكذب اكثر ما يتنفس. كمان عندك خبرية قالك هلا ب 21 تموز رئيس الجمهورية راح يزور واشنطن ونتنياهو بده يكون هونيك، معناتها بده يعمل لقاء معه رغم انه الرئيس صار نافي الامر ومبارح رجع نفي مرة تانية. هلا بدنا ندلنا نصر على الخبرية، البند 13 من الاتفاق، الدولة التي تنازلت على المحاكم، قلناها وشرحناها بالامس، هو تعليق اثناء التفاوض، وهذا شيء طبيعي يصير بالتفاوض بين الدول.
كل هالأمور اللي بيتم تفسيرها مرة ومرتين وثلاثة وعشرة بس لمحاولة التوضيح للرأي العام، يأبى هؤلاء أنه يصدقوا أو يأبوا أنه يحكوا الحقيقة مرة واحدة. دايما دجل وكذب وخداع ونفاق واحتيال ومحاولات للتضليل. والاستثمار بالدم، بدنا نستثمر بالدم، صارت جريمة بدل ما ندين العدو لا منروح من دين الدولة اللبنانية ومنحملها لها المسؤولية، وكأنه هي راحت على التفاوض هيك ومرتاحة، مش أجبرت على الذهاب إلى التفاوض من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وإيقاف الحرب. لولا قرار التفاوض كان الحرب بعدها مستمرة يا أغبياء. وقت اللي بيصير أي شيء إيجابي، إيران، إيران اللي عملت وقف إطلاق النار، شكرا إيران. وقت اللي بيصير أي شيء سلبي أو خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، دغري بقى بنروح على الدولة اللبنانية. يا أخي مع إيران بعتمدوا، إذا إيران جابت وقف إطلاق النار روحوا جيبوا لوموا إيران اللي ما عم ترد على الخرق، وإذا الدولة اللبنانية جابت وقف إطلاق النار تفضلوا تابعوا ملينا. بيبقى كلمة أخيرة بما أنه أجت سيرته يعني بهالفقرة، وأنا ما بحب جيب سيرته نهائيا ولا شوف شكله من زمان وجي، هذا النائب قبيح العبد جميل السيد، يعني والله اللي بيشوفه قاعد كل يوم بيقعد بينظر عشرات التغريدات وعشرات المقابلات واطلق عاطل عن العمل، لا شغله ولا عمله. أولا اللي خي والله لو ما هالمواقع هيدي يلي يمكن كيمش علي شيء أو بتدفع لهم قرشين بتحط لك هالتغريدات، أقسم بالله ما حدا سمع فيك، يعني كل هجومك اللي بتقوم فيه على الرئيس وعلى الحكومة والله ما حدا معبرك، ما حدا شايلك من أرضك. لو ما بتكتبون هودي المواقع اللي انت بستأجرهم أو اللي بيخافوا منك كيمش عليهم شيء أيام ما كنت مستلم، وحدا يفكر الناس بتنسى تاريخك الشيطاني يلي موجود بالبلد، وعم انتوا شو مسلفين للبلد لحتى تجبكم تحملوا المسؤولية؟ ولك أساس بقاء الموضوع السلاح، مات اللي اخترعت قصة مزارع شبعة والتلال السبع وعملتم مسمار جحي، ولا الناس بتنسى تفجير سيدة النجاة، ولا الناس بتنسى كل الاعتقالات والتعذيب اللي صار، تشتاقوا للبوط الأسدي؟ ما فيكم انتوا عايشين بعيد الأجواء وجايين عم تلوموا الدولة اللبنانية بتحكوا عن السيادة، ولك انتوا آخر عالم ممكن تحكوا عن السيادة، ليسكروا تمكن والله العظيم استحوا عدمكم. عامل لي يابا انه هو ابو الحريات وهو اللي قلبه على العالم وهو كذا، هودي الناس اللي زجيتهم بالسجون والناس اللي وديتهم على المعتقلات والناس اللي وديتهم راحوا بحياتهم كلهم اساسا تجارتوا فيهم بالعراق وسوريا وا وا وا وا، شو فكر نسينا يعني؟ لا تقوم فكرنا مثل كل الشعب اللبناني بننسى كل الارتكابات اللي كنتوا فيها لما كنتوا مستلمين البلد كله على بعضه. وإن كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرا، جد قديش ناس وقحين بيطلعوا بينظروا عليك بمواضيع السيادة وهن مجرد تبع، هن مجرد تبع، وما بس هيك ورطوا البلاد بحروب طويلة عريضة وبمجازر وباحتلالات كرمال الأجندات الخارجية، وبدون يعطونا مواعز بالسيادة تبلوا وتخوا. وهكذا مثل العادة عند كل انتهاك لوقف اطلاق النار والمجزرة اللي صارت بالأمس وغير أي غارة عادية، بنطلع بدنا نحمل مسؤولية للدولة اللبنانية، بينما وقت اللي بيجي وقف اطلاق النار والدولة بكون عم تفاوض لوصلت لعنده ساعتها بنقول لا مش الدولة اللي جابت النتيجة، هي للمفاوضات إيران وشكرا إيران. هيدا هو الضلال بعينه والتضليل المستمر من قبل جوئة الحشاشين.

أيادي الشر الخبيث يبدو أنها لا تتوقف، لا تقتصر القصة على أيادي العدو الإسرائيلي، هناك كثير من الأعداء الذين يتغلغلون بيننا. آخر الأخبار الوردة هلا من الأراضي السورية، هناك مجموعة من الانفجارات للعبوات الناسفة خلال مرور موكب الرئيس الفرنسي اللي عم يعمل أول زيارة رسمية أوروبية إلى سوريا وقبل توقيع الاتفاقيات ومفكرات التفاهم. هلأ قالوا أنه الموكب وصل للقصر الرئيسي، إنما الانفجارات بحد ذاتها هي رسالة قاسية أنه ممنوع البلاد هذه أن تهدأ وهالمنطقة أنه تهدأ. أصابع شيطانية إسرائيلية إيرانية داعشية زيد البدك. وبيحكوك المؤامرة، بربي والله نحن مش بحاجة لمؤامرات، نحن بحد ذاتنا عايمين 100 مؤامرة على بعضنا البعض. وتطلعوا على الدول العربية والتقاتل الذي فيها على السلطة، وثلاث ارباع التقاتل باسم الدين. خلينا نكفي جولتنا إذا صار أي شيء جديد من خبركم، بما أنه نحن دايما لايف مع اسمه تريبولي لايف. إلنا اليوم عنا كزدورة مش مثل نصيف زيتون، والله كزدورة نصيف زيتون حلوة. نحن كزدورتنا مليئة بالأخبار السيئة للبلاد المنهوبة. المقال اللي اخترناه لليوم مقال جميل جدا كالعادة لرئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط الكاتب اللبناني الكبير غسان شربل، وبيحكي فيه عن موضوع العراق خاصة عن تجربته وهو حاليا بالعراق. كان عم يعمل لقاء مع رئيس الحكومة يلي عم تعمل حملة مكافحة الفساد. المقال بالشرق الأوسط بعنوان ألا يخجلون من قاسم وصدام والعارفين؟ يبدأ الكبير غسان شربل مقاله: تعيش بغداد على دوي فصول الحرب على الفساد، تختلط فيها الأخبار الصحيحة بالأخبار الملفقة والصور الدقيقة بالصور المفبركة، شماتة البغداديين بسقوط الحيتان صارخة وعلنية، يتابعون أخبار أكوام الدولارات المدفونة في الجدران المزدوجة أو الحدائق، يتناقلون أخبار الذهب وتيجان الفساد التي تزين رؤوس ناهبيه، يضحكون في الشارع كلما تكشف الدولة عن ارتكابات نائب أو محافظ أو موظف كبير في أحد مناجم الدولة وهي كثيرة. زرت رجلا معنيا وكان اللقاء مفيدا وممتعا، قال لي: رجاء لا تقارن الفساد لديكم بالفساد عندنا، قصد الفساد عندنا بلبنان يعني، لا يمكن مقارنة وجبة مقبلات عادية بوليمة فاخرة بل خرافية، ثم إن لصوص بغداد أشد خطورة من لصوص بيروت، أرقام المال المنهوب عندكم تبدو شديدة التواضع إذا قرنت بالأرقام عندنا، كان الحديث في بغداد يدور على 500 مليار دولار والآن يحلق الرقم صعودا. وأضاف: هل تصدق أن بلدا ينام على ثروة مذهلة كان متجها بخطى متسارعة إلى انهيار اقتصادي يتضمن العجز حتى عن دفع الرواتب لولا تدارك الأمر؟ يتابع غسان شربل باستعراضه لنتائج هذه الزيارة في الشارع العراقي: ترحيب واضح بالمعركة التي أطلقتها حكومة علي الزيدي ضد الفساد والفاسدين، ليس بسيطا اقتياد فاسدين يتمتعون بحمايات حزبية أو فصائلية مافيوية إلى التحقيق ومطالبتهم بإعادة ما نهبوه من المال العام، لا يخفي بعض العراقيين تخوفهم من أن يتجاوز رعاة الفساد خلافاتهم لوضع العصي السياسية والأمنية والقانونية في دواليب الحكومة الحالية، يتخوفون من قطع الطريق على التصدي لملف حصر السلاح بيد القوى الشرعية وإنهاء عصر السلاح المتفلت الذي دام طويلا وكانت تكاليفه باهظة بعدما ضربت هيبة الدولة في الداخل وصدقيتها في التعامل مع جيرانها. يسمع زائر بغداد هذه الأيام كلاما لم يسمعه قبل أعوام،
سياسي عارض صدام حسين بشدة اعترف أمامي باليوم، بدد صدام ثروات هائلة على الحروب وما تبعها، لكنه لم يكن لصا بمعنى أنه لم يمدد يده إلى المال العام من أجل تشكيل ثروة شخصية. حتى الزعيم عبد الكريم قاسم كان فقيرا لدى إعدامه على يد البعث الأول، لم يكن يملك شقة، لم يتهم الرئيس عبد السلام عارف بالتعدي على المال العام أو بالإفراء غير المشروع. أما شقيقه الرئيس عبد الرحمن عارف فقد تلقى مساعدة من الرجل الذي أطاحه أي صدام للتغلب على أعباء العيش والتقاعد. واستوقفتني جملة كثيرة الدلالات وجاء فيها: ألا يخجل ناهبو المال العام بعد الغزو الأمريكي من قاسم وصدام والعارفين الذين لم يمدوا أيديهم إلى المال العام؟ يتابع غسان شربل. تنشغل بغداد أيضا بما يسميه عدد من ساستها مرحلة انتقالية في المنطقة بعد الإعصار الذي ضربها والذي أيقظ أسئلة كثيرة تبحث عن إجابات. سألت السياسي هل يشرح قصة الإعصار؟ فأجاب أنه يكفي الالتفات حاليا إلى أن إيران تشيع علي خامنئي الذي قادها بعد غياب المؤسس. قتل المرشد في غارة إسرائيلية في افتتاح الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، ثم إن الحرب توقفت بفعل مذكرة التفاهم التي أبرمتها إيران مع قاتلها والتي ستفتح الباب لمفاوضات شاقة حول النووي وغيره. ولا يمكن تجاهل أن إيران وقعت اتفاقا مع أمريكا التي يتزعمها الرجل الذي أقدم على ما تحاشاه أسلافه، وهو قتل الجنرال قاسم سليماني وعلي خامنئي وإطلاق حرب ضد إيران. أعرب عن اعتقاده أن إيران ستجتاز مرحلة انتقالية يصعب التكهن بملامحها وموازين القوى الفعلية فيها. قال إن معلوماته تشير أن مجتبى خامنئي قادر على ممارسة المهام الكبرى المنوطة بالمرشد حتى لو أبعدته ظروفه الصحية عن الملفات اليومية، وأشار إلى أن مجتبى كان أصيب إصابة بالغة في ركبته استدعت إخضاعه لثلاث عمليات جراحية، وأنه أصيب أيضا في وجهه ووصلت آثاره إلى شفتيه، وأنه قاوم في الفترة الأولى نصائح الأطباء بالخضوع لجراحة تجميلية، وربما هذا سبب امتناعه عن أي إطلالة علنية. بقية فصول الإعصار واضحة. كان بشار الأسد يتوقع أن يقيم في قصر الرئاسة إلى الأبد، لكنه هارب اليوم مقيم في منفاه الروسي. سوريا ضربها الإعصار وها هي تقيم في عهدة الرئيس الشرع، وملامح الإعصار واضحة في لبنان وغزة، فالأول يعيش بلا نصر الله والثاني تعيش بلا السنوار. بيختم الكبير غسان شربل مقاله بعد زيارته إلى العراق: أسئلة تتردد في الأحاديث وتبحث عن إجابات. أي إيران سنرى في المرحلة المقبلة؟ هل اضطر مجتبى إلى تجرع سم مذكرة التفاهم لتفادي الانهيار الاقتصادي بانتظار وصول المليارات لاستئناف السياسات التي كانت معتمدة في عهد والده؟ هل تستطيع دول المنطقة التقليل من أهمية فخ مضيق هرمز والعثور على بدائل ولو مكلفة؟ هل ينجح العراق في عملية حصر السلاح بيد القوى الشرعية فلا تتكرر الممارسات التي انطلقت من أراضيه على دول مجلس التعاون الخليجي؟ في مكتب رئيس الوزراء علي الزيدي يسمع الزائر كلاما قاطعا: لا تسامح مع الفساد ولا تراجع عن حصر السلاح. الزيارة الخارجية الأولى ستكون إلى واشنطن. العراق يريد شراكات وعلاقات تعاون ولا يقبل بوصايات أو تحويل أرضه ملعبا لنزاعات الآخرين. عروبة العراق عميقة ولا يمكن مسحها. واضح أن الحرب على الفساد هي الامتحان الذي لابد من النجاح فيه للنجاح في حصر السلاح وإعادة العراق دولة طبيعية في هذا الإقليم الصاخب.
طبعا توصيف رائع كالعادة بلغة عربية مديدة من غسان شربل بهذا المقال. وما بدو مين يخبركم، عم تشوفوا كل يوم مزيد من الفضائح ومزيد. في واحد نائب هربين هرب على فرنسا حامل معه نص مليار دولار، مليارات ثروات العراق التي نهبت على يد الميليشيات، وهذه الميليشيات ليست فقط تنتمي إلى طائفة، طائفتها هي الدولار، هودي بيعبدوا الدولار ونهبوا البلاد وشردوا وأفقروا العباد مثلن مثلنا أبدا تماما. تحالف الميليشيا والمافيا الذي يرفع شعارات المقاومة ومحاربة إسرائيل ولا ينهب إلا الدولة وبيكسرها وبيخلي شعبها يعيش مشرد وشحاد.

الفقرة الأخيرة أطلع لي كالعادة على أبرز الهاشتاجات التي تتصدر الترند في الوطن العربي. علم الوطن العربي، أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. نبدأ كالعادة بأجواء المونديال يلي أكيد هو العنوان الأبرز. مبارتين كانت عم بتصير بالأمس بالدور الثمن النهائي أو دور الستاعش من البطولة المونديال يلي كان عم بيودع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من بعد ما نجحت إسبانيا بتخطي البرتغال بهدف بالدقيقة 91 من ميرينو نجم نادي أرسنال الإنجليزي. بالدموع كما ودع نيمار أمس البطولة وأعلن اعتزاله، كمان كان هذا آخر مونديال عم بيخوضه النجم البرتغالي الكبير. ما بعرف كمية السخرية اللي شفتها على بوكائه، يعني واحد عادي انه مشاعره عم يحكي عنها لأنه عارف انه وصوله إلى كأس العالم أو نيله البطولة هو حلم صعب المنال من بعد العديد من المشاركات. ورح يبقى، أنا ماني من محبي رونالدو، يعني أنا من جماعة عبسي بهنم قصمين الحمدون وعبسي، فأنا من جماعة ميسي، بس أكيد أقدر هذا النجم الأسطورة يلي أرقامه القياسية بتحكي عنه والسخرية من دموعه يعني شيء تافه جدا. المباراة الثانية أصحاب الأرض كانوا عم بيودعوا البطولة. الولايات المتحدة كانت عم تتلقى خسارة كبيرة قدام بلجيكا المتطورة بنتيجة 4-1، وهيك بيكونوا المنظمين الثلاثة ودعوا المونديال من الدور الثمن النهائي أو دور الستاعش. عم نحكي عن المكسيك اللي خسرت أمام إنجلترا، وكندا يلي أقصيت من المغرب، وعم نحكي عن الولايات المتحدة يلي أقصيت بالأمس من بلجيكا.

اليوم عندنا بعد مباريتين بالدورة 16 الأرجنتين راح بتلاقي منتخب الفراعنة المنتخب المصري على الساعة 7 المساء بتوقيت بيروت، مباراة مبكرة ومنتظرة، وكل التمني بالتوفيق للمنتخب المصري رغم محبتنا لميسي ورغم معرفتنا بالفوارق الكبيرة، إنما نتمنى أن تكون مباراة جميلة. والمباراة الثانية عتكون على الساعة 11 وبتجمع سويسرا مع كولومبيا.

شغلك أخيرة يعني كلمة أخيرة قبل ما نطوي صفحة المونديال بهالفقرة هي البرتغال، هذا المنتخب المدجج بالنجوم واللي مدربه مثل ما أطاح بجيل بلجيكا الذهبي لما كان مدرب بلجيكا، عم نحكي عن مارتينيز المدرب الإسباني، أطاح أيضا بهذا الجيل الذهبي من اللاعبين يلي بيمتلكوا نجوم يعني بالمراكز الأولى بمختلف الدوريات الأوروبية. شوفوا الأسماء الموجودة معه، مش بس عم نحكي عن رونالدو، عم نحكي عن كل الفريق، وديش هو مدرب فاشل ما قدر استثمر كل هذه النجوم لخلق خطة وفريق حماسي بيقدر يعمل نتائج. هيدا هون دور القيادة، شفتوا القيادة شو بتلعب، بتعمل دور يعني ماكس أنشيلوتي لا عنده نجوم، وإذا عنده فكر ما عنده مين يطبق له. نترك أجواء المونديال لنروح لأجواء السياسة والترندات الموجودة ما بين الغارة اللي صارت بالأمس وما بين استمرار مهرجان تشيع دام ظله الوارد. رح ناخذ لنا كم تغريدة من أجل ألا تكون فقط الفقرة بعنوان رياضي، تكون هيك ميكس مثل العادة. زميلنا العزيز اللذيذ عماد ميحة كان عم يكتب عن غياب مجتبى عن الجنازة، قال غياب مجتبى عن جنازة بيو إلى ثلاث أسباب لا رابع لألن: إما وضعه الصحي ما بيسمح، وهيدي مصيبة، بأنه يتولى موقع المرشد حدا مش ولا بد صحيا، إما لضرورات أمنية وخيفين من الاغتيال، وهيدي مصيبة إنه شو هالإيران المش قادرة تحمي مرشدها، وأما الزلمة ميت وهيدي ما بعرف شو منسميها الصراحة. ما بعرف إذا بيسميها مصيبة ولا شيء إيجابي يعني، فهو فعلا واحدة من الاحتمال الثلاثة. بس هو كان حاضر يا عماد يعني عزيز، كان حاضر هو من خلال كرتوني، والله ما شفته أفلام كرتون، زعيم من كرتون، لأن كله زعمة من كرتون، محور من كرتون كله على بعضه.

صديقتنا ميرنا بشارة أيضا تعقيبا على موضوع غياب مجتبى عن جنازة دادي كانت عم تكتب على عرض خاص قائد من كرتون سهر الطوي خفيف الوزن يمكن نقله من مكان إلى مكان بسهولة مصنوع من مواد متوافرة وصديقة للبيئة. احصلوا عليه الآن، الشحن والتوصيل مجاني لكل دول المحور. طبعا ما بدو مين يقلكن الهجومات اللي صارت عليه من بعد ما كتبتوا، طبعا عم تقصد عن محور الكرتون، وإن شاء الله تكون بيضنا وجهك يا سيد مجتبى. ما بدو مين يقلكن الهجمة الشعواء والشرسة اللي صارت عليه من بعد سخريتها من ظهور المرشد العظيم على شكل كرتوني. أما آخر تغريدة بهال الإطار وبنفس الموضوع رح ناخدها من المقلب الآخر. إناس كريمي مفترض الصحفية كتبت قائلة مدام تفن: خيانة للبنانيين أن يتباكى قياديون من الحزب أمام جثمان خامنئي، إذا كان البكاء على مرجعية دينية وسياسية بحجم الشهيد خامنئي يعتبر خيانة، فماذا يسمى التآمر مع العدو والتنازل عن الأرض وتبرير العدوان والتحريض على أبناء الوطن خدمة لإسرائيل؟ لا يا مدام تفن، الناس مش عم تنتقد البكاء، بالعكس الناس مع أنه تعبر عن مشاعرها، الناس عم تنتقد هودي الجهابزة يلي عاملين شرطة مشاعر مين على العالم، وانت منهم مين على العالم أنه تبكي على أولادها وتبكي على بيوتها المدمرة وعلى قراها المحتلة والمسحوقة، بينما بتروح تجهش بالبكاء وتذرف دموع التماسيح أمام القاتل القتيل الآخر. هيدا اللي الناس عم تنتقده، بس انت ما بدك تفهم، انت عارفة هالشي بس انت ما بدك تفهمي، مش هيك مصرة على. وبعدين شو شهيد بحجم الشهيد، شو حجمه يعني، حجمه كرتوني.

يعني احنا قلنا بناخد من اراء الطرفين، واحد اللي عم يتساءل بطريقه منطقيه، ميرنا اللي كانت عم تسخر، بينما مدام تفن عابد القداسي، فقالت لك اذا عليه ببكينا، اذا على امثاله ما بكينا، ابكي ابكي يعني ابكوا، قلتموا قلتموا، احنا مبسوطين نحن وشايفينكم انتم عم تلطموا، تعيشوا وتلطموا، بس المشكل ما تلوموا الناس لما بتعبر عن مشاعرها عند فقدان حبيب او فقدان منزل، هذا بس الفرق، ما تعملوا شرطه مشاعر على العالم وتمنعوها من ابسط حقوقها وهي التعبير عن مشاعرها. يا بلا مشاعر، يا بلا احساس.

هذه البيئة اللي اخترناها لليوم بين أجواء الرياضة وأجواء السياسة من عالم السوشيال ميديا، حبينا أنه نطلعكم عليها وتشوفوا بعض المعارك القائمة بين أبناء البلد، بين الشعوب والقبائل المتناحرة على مواقع التباغض الاجتماعي.

مزاجية صويعتية كده عرفتوا الصوت يعني راغب عليه السوبر ستار إصدار جديد كل يوم عنا بضاعة جديدة بختام الحلقة مع كل يوم في إصدارات جديدة نحن منلاقي واحدة منها اللي حتى نختم عليها حسب مزاج المخرج فحب مزاجية يا ويلي

0: على فكرة الأغنية كتير قصيرة يعني بدتها دقيقتين ونص تقريبا. يبدو هذا السيستم هلا يعني هذا السيستم اللي درجته الأخت الفاضلة هيفا وهبي قدس سرها الشريف، يعني من وقت اللي دشنتها بدنا نروق وبعدين شو المطلوب هلا لحقينا كلهم بهذا السيستم تبع أغاني تيك توك، يعني أغاني بتضرب على السوشيال ميديا وما بتعيش أكتر من يومين
1: ومش عم توثق فيي.
0: بنعمل عليها فيديوهات ستوريات
1: وبنطر حتى لاقيها،
0: ما شفنا كتير منه. يعني هاي راغب هلا قبل شو اسمه ناجي القصة كمان تبعيت قصة شعره كتير عم ينعمل عنا فيديوهات كلها أغاني هيك بسيطة تفهم دقيقتين كم كلمة بس من اللي بيضربوا على مواقع التواصل.
1: عارفني شو بحبه دخيله أنا قلبه بتدلع.
0: هلا بس ما في غير هيفا اللي بزقت علينا بغنية شو المطلوب تتفور
1: من الهوى وكل شوي
0: والشباب العربي يتغزل فيها تقبرني البزقة هيوف
1: قرني وما عم لقيلة
0: أخت المحن. مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الثلاثة من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بعيد نهار سعيد ونشيد جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان.
1: مزاجي وكل يوم بعقلي
0: الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. على لوقتها ما بين لغة نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا.
1: ما بيهون علي عيون الحلو إني بكيها.
0: بما أنه خبرناكم أنه في انفجارات بدمشق والتخوف من محاولة اغتيال الرئيس الفرنسي، فلا الرئيس وصل على قصر الشعب وهي مجتمع مع أحمدنا الغالي. الرسالة وصلت عبوتين ناسفتين على الطريق الموكب الرئيسي، وصلوا الرسالة أنه هالبلد غير صالح على الاستثمار، هيك عم يحاولوا يعني الشياطين يوصلوا، وأنه لا لشو هالزيارات ولشو المشاريع مثل ما صار الانفجار الأسبوع الماضي بالمقهى اللي حد قصر العدل. أكيد بنقول الحمد لله على السلامة لمونامي ماكرون. الحمد لله على سلامتك تقبشني ما نقصك والله أنت ما عاد شي بوكس على يمين بوكس على شمال ما دام ما تركتك صغير. مونامي ماكرون
1: هيدي أميرة عيني سرقت قلبي وعقلي وروحي ومش عم
0: للأسف أيدي الشر أيدي الشر بالمحور الإيراني بالمحور الإسرائيلي أيدي الشر التي لا تريد لهذه البلاد العربية أي مجال للاطمئنان والازدهار والاستثمار، تريدها دائما ساحات للصراع. وللأسف عنا ببلادنا مجنين بأيدوا هذه المشاريع وبيفكروا أن هذه المشاريع بتردلنا الخير.

مزاجية. نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار. الحمد لله على السلامة مونامي ماكرون. تمام أكون المدام ورا الانفجارات.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 او 71 027

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. الصيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسواريه لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رحية
1: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
3: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03-857-637.
4: صار فيكن تتابعوا تريبولي اف ام وين ما كان بالعالم عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان. تريبولي اف ام لبنان.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها، أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-50.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور. نور نور نور نور نور نور نور نور نور نور نور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو.
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. الصيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة. Your name here. Tripoli FM.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة اف

0: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: رجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. الصيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة اف

0: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضمنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 257 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو.
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أرك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
5: Your name DJ. Yeah. Here. Tripoli FM. Your number one.

0: في أحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 8

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية، ومن أهم الماركات العالمية

وما تنسى عن دوزف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دوزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية والأرجيلة عرم رمية تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل مقابل الابي سي درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. الصيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايماً الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عربي.

0: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين،
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس شارع بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض، وفرع تاني المينا شارع أديشا بجانب شركة أديشا، 03-513-590، وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية وسواري سابت.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: في أحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03-257-637.
0: إذاعة طرابلس.
3: Cool. على طول
0: تريبولي FM.
3: Cool. على طول.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.
2: على هواك، على هواك.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

0: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: سوبر ستيشن. All the hits. When you want it. Triple E FM.
3: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22